0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kami kumandangkan seruan adzan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat Isyak